0: الآن تغطية إخبارية خاصة مع سماح حسنين بكري.
1: أينما كنتم مستمعين الكرام حياكم الله، 8:30 ساعتنا الآن، أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية الخاصة في ختام صيام يوم الغفران لدى أبناء الشعب اليهودي. يرافقكم فيها محمد سلامة، أحمد عويسات وسماح حسنين بكري، وتنقل أيضا مباشرة عبر شاشة مكان. والبداية من انتهاء صيام يوم الغفران لدى أبناء الشعب اليهودي الذي كان قد بدأ مساء أمس واستمر لنحو 25 ساعة. مؤسسة نجمة داود الحمراء أعلنت قبل قليل أنها قدمت العلاج لأكثر من 3300 شخص خلال هذا اليوم، فيما لقي شخصان مصرعهما في حادثي سير منفصلين، وثالث من الضفة الغربية عثر على جثته في منزل في مدينة أم الفحم. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا وسام جبر. أهلا بك وسام، مساء الخير.
2: مساء الخير سماح. نعم، عند الساعة 7:15 تقريبا من مساء هذا اليوم انقضى يوم الغفران، يوم كيبور، أقدس الأيام اليهودية، حيث توقفت معظم مظاهر الحياة العامة في البلاد لمدة تصل إلى 25 ساعة متواصلة منذ مساء يوم أمس الأحد وحتى مساء اليوم. خلال يوم الغفران بطبيعة الحال توقفت المواصلات العامة بما فيها الحافلات والقطارات والقطار الخفيف، فيما خلت معظم الشوارع من حركة السيارات وتعطلت المحال التجارية والأسواق، واتجه الآلاف من المؤمنين اليهود إلى دور العبادة والكنس لأداء الصلوات والصوم. وقد توقفت حركة الطيران كليا في مطار بن غوريون الدولي وفي باقي المطارات الأخرى. ويعد يوم الغفران يوم صيام وتأمل ومراجعة للنفس في الشريعة اليهودية، وتكتسب الأجواء هذا العام أهمية إضافية في ظل الوضع الأمني المتوتر، إذ تبقى الأجهزة الأمنية والطبية في حالة تأهب وكعادتها كما هو الحال في كل عام. وفي نهاية يوم الغفران أصدرت مؤسسة نجمة داود الحمراء بيانا لخصت فيه عمل طواقمها، إذ تعاملت طواقم الإسعاف التابعة لها مع 3322 حالة طبية في جميع أنحاء البلاد. وبحسب ما جاء في هذا البيان فقد عانى 368 شخصا من حالات إغماء وجفاف وشعور بالإعياء نتيجة الصيام، كما قدمت طواقم الإسعاف العلاج ل 299 شخصا أصيبوا أثناء ركوب الدراجات الهوائية والسكوترات، بينهم 9 إصابات متوسطة فيما وصفت الإصابات الأخرى بالطفيفة. وفيما يتعلق بحوادث العنف فقد أصيب 40 شخصا، بينهم قتيل في 40 من عمره بعد أن أصيب بجروح في مدينة أم الفحم، إضافة إلى مصاب بجروح خطيرة في بئر السبع، و5 مصابين آخرين بجروح متوسطة، إلى جانب 33 شخصا آخر أصيبوا بجروح طفيفة. وفي حوادث السير سماح أصيب 46 شخصا، هذه الحوادث أودت بحياة شخصين. وبالنسبة للمصابين وصف جروح شخص واحد بالحرجة ومصابة أخرى بجروح خطيرة، و3 مصابين بحالة متوسطة، والباقي وصفت إصاباتهم بالخفيفة. خلال يوم الغفران نقلت طواقم نجمة داود الحمراء 155 امرأة إلى المستشفيات للولادة، واضطر المسعف إلى إجراء 5 عمليات ولادة ميدانية. وقد وفرت خدمات بنك الدم في مؤسسة نجمة داود الحمراء للمستشفيات في أنحاء البلاد 152 وحدة من الدم. وفيما يتعلق بحركة الطيران والمعابر الحدودية تبدأ بالعودة تدريجيا إلى نشاطها بعد انتهاء يوم الغفران، مع اختلاف مواعيد استئناف العمل بين المطارات وفق إعلان سلطة المطارات بهذا الخصوص. في مطار بن غوريون الدولي من المقرر أن تهبط أول رحلة طيران دولية في صالة الركاب المسافرين تيرمينال 3 هذه الليلة عند الساعة 10:30، بينما تقلع أول رحلة طيران دولية عند الساعة 11:30. وفيما يتعلق بالنشاط في صالة المسافرين رقم 1 في مطار بن غوريون الدولي، فإن العمل سيستأنف بشأن استقبال الرحلات الدولية والداخلية ابتداء من الساعة 2 من فجر يوم غد الثلاثاء. أما بالنسبة للمعابر الحدودية البرية فمعبر نهر الأردن الحدودي يعود المعبر إلى ساعات العمل الاعتيادية غدا الثلاثاء، وكذلك معبر أرنبي يعود إلى

0: القطارات فإنها ستستأنف يوم غد الثلاثاء. نعم سنة.
1: مراسلنا وسام جبر، شكرا جزيلا لك وسام على كل هذه التفاصيل. هذا إذن بشأن الأوضاع خلال يوم الغفران. ومن المشاغل الداخلية نتحول الآن إلى كندا. هناك أصيب شرطي ورجل بجروح إثر تبادل لإطلاق النار وقع قرب كنيس أبناء يعقوب في أونتاريو، وذلك بالتزامن مع تجمع أفراد من الجالية اليهودية لإحياء يوم الغفران. وتمكن الشرطي من تحييد مطلق النار، لكنه أصيب خلال الاشتباك فيما اخترقت رصاصات مبنى الكنيس دون تسجيل إصابات بين المصلين. وتحقق السلطات في خلفية الحادث وما إذا كان يستهدف في الكنيس على خلفية معادية السامية. وأدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق النار، مؤكدا أن حكومته ستبذل كل ما بوسعها لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون وضمان محاسبة مطلق النار. الآن نتحول مستمعينا ومشاهدينا إلى مناطق الضفة الغربية، تحديدا إلى مداهمة قوات جيش الدفاع بلدة بدو القريبة من رام الله وتنفيذها حملة تفتيش واعتقالات في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت أمس قرب مستوطنة حلميش، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واعتقال منفذها ويدعى قدر سمارة من سكان بلدة بدو. في غضون ذلك تجرى عند الساعة 11 من هذه الليلة جنازة نيتان إل شكرون ضحية اعتداء إطلاق النار. وفي تطور آخر، خلال يوم الغفران اعتقلت وحدة دوفدوفان في بلدة قباطية قرب جنين فلسطينيين كانا يخططان لتنفيذ اعتداء وشيك. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن، مساء الخير.
2: مساء النور سماح. يوم أمس قتل نتنائيل شكرون أب لستة أبناء من مستوطنة علي الزهاف متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في هجوم إطلاق نار استهدف مستجمين في نبع قرب مستوطنة نفيت سوف في منطقة بنيامين. وكان شكرون قد وصل إلى المكان للاغتسال استعدادا ليوم الغفران عندما أطلق مسلح النار باتجاه الموجودين قبل أن يترك مركبته ويفر سيرا على الأقدام. ونقل شكرون إلى مستشفى بيلنسون في حالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته متأثرا بجروحه. وبعد مطاردة واسعة تمكن مقاتلو وحدة دفدوفان من اعتقال منفذ الهجوم قدري سمارة من قرية بدو داخل مستشفى في رام الله، وذلك بعد إصابته برصاص أحد قصاصي جيش الدفاع خلال عملية المطاردة. وفي عقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل شكرون، أفيد بأن قوات جيش الدفاع نفذت عمليات تمشيط في منطقة بنيامين. وفقا للتقارير قامت القوات برسم خريطة لمنزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه، كما عملت في قرية بدو الذي خرج منها منفذ العملية واعتقلت عددا من المشبوهين. وفي أيضا منطقة الضفة الغربية تحديدا في قرية قباطية قرب جنين اعتقلت قوة من جيش الدفاع ووحدة دفدفان فلسطينيين خططا لتنفيذ اعتداء في الفترة القريبة. هذا هو المقرر أن تقام جنازة نتنائيل الليلة في تمام الساعة 11 في مستوطنة علي الزهاف بمنطقة السامرة. ويوم أمس حاول أيضا سماح فلسطيني دهس جنود من جيش الدفاع في محيط منطقة جنين وتم تصفيته وألقي القبض على آخر في المكان. في عقاب ذلك قوات من جيش الدفاع قامت اليوم باقتحام مدينة سلفيت ترافقها عدة مدرعات وانتشرت في عدد من أحياء المدينة بالتزامن مع مداهمة وتفتيش عدد من منازل الفلسطينيين هناك. سمع.
1: تعال حسن ننتقل الآن من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. هناك يعني حديث عن وقوع عدد من القتلى منذ ساعات فجر اليوم في غارات إسرائيلية، فيما حركة حماس طالبت مجلس السلام بموقف عمل اتجاه ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة. هل لنا بتفاصيل أكثر حسن؟
2: نعم، وفقا لمصادر فلسطينية، هذه المصادر أفادت بمقتل 5 أشخاص بينهم طفل وفتاة في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرق مخيم البوريج.

0: وسط قطاع غزة ومناطق شرقي مدينة غزة. وفي مدينة غزة أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات جيش الدفاع قامت بتسيير روبوت على شارع صلاح الدين يطلق النار باتجاه الفلسطينيين، وأيضا فيما استمر القصف المدفعي على مناطق شرقي المدينة. في أعقاب هذه التطورات دعت حركة حماس الوسطاء والولايات المتحدة إلى العمل لدى إسرائيل ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والاستهدافات في منطقة قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول من العام الماضي. من جهتها قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن نحو 1.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات مكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. في السياق الإنساني، وهذا أخيرا سماح، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفيان دوجاريك أن المنظمة الدولية تبذل كل ما في وسعها لمساعدة سكان قطاع غزة، مؤكدا أنها لم تغادر القطاع رغم الضغوط التي تواجهها.
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. ومن الوضع في القطاع إلى تصاعد التوتر الآن بين واشنطن وطهران، الرئيس ترامب يلوح بخيارات وصفها بالخطيرة حيال إيران، بينما ترفع طهران سقف تهديداتها محذرة من أن أي هجوم أمريكي جديد سيؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة واستخدام أسلحة جديدة. وبين التهديدات المتبادلة تتواصل المساعي الدبلوماسية بمشاركة قطر وباكستان وتركيا في محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى تصعيد أوسع. للمزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
2: المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران التهديدات، بينما تتكثف المساعي الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع رقعة هذه الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مضيفا أن شيئا كبيرا قد يحدث في المستقبل القريب، ومشيرا إلى أن الخيارات المطروحة أمامه تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو التوسع للاتفاق. وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي المقابل رفعت إيران مستوى تحذيراتها، فقد قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن أي هجوم أمريكي جديد سوف يقابل باستخدام أسلحة جديدة. وفي ملف المضيق تؤكد إيران أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل تلبية شروطها وفي مقدمتها تنفيذ الالتزام الأمريكية وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات. وهكذا تحدث رئيس البرلمان الإيراني بهذا الصدد:
3: باید معقول و مقتدرانه جنگی و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد، یعنی در لحظه لازم با تمام توان نظامی که داریم دشمن را عقب زده و به او ضرباتی مهلک وارد نماییم.
2: ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية، فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات كما يقول أو إعادة فتح مضيق هرمز. ولقد تم نقل الرسائل وتوضيح شروطنا للطرف المقابل بوضوح عبر الوسطاء. وفي محاولة لاحتواء التصعيد تتحرك عدة أطراف إقليمية، فقد أعلنت باكستان إرسال وزير داخليتها إلى طهران لإجراء المحادثات، فيما قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة ودول أخرى تعمل على إعداد مقترحات جديدة لدفع واشنطن وطهران نحو اتفاق. كما دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دول الخليج إلى العمل بصورة مشتركة من أجل استعادة الاستقرار، مؤكدا استمرار الدوحة في نقل الرسائل بين الطرفين. وهكذا وبينما تلوح واشنطن بخيارات جديدة، ترد طهران بالتهديد بتوسيع نطاق المواجهة في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية مستمرة من دون مؤشرات معلنة حتى الآن على اتفاق ينهي هذه الحرب.
1: هذا ويتجه الرئيس ترامب إلى عقد اجتماع مع قادة خليجيين غدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق غدا، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران في وقت تعمل فيه إدارته على بلورة استراتيجية أمريكية لمرحلة ما بعد الحرب. وبحسب ما أفاد موقع إكسيوس، من المتوقع أن يضم الاجتماع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت وسلطنة عمان. للحديث أكثر حول طبعا تطورات هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الكاتب والصحفي والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار، أهلا بك، مساء الخير. أهلين بك. طبعا واشنطن وطهران كما نرى تتبادلان تهديدات بتصعيد عسكري جديد، هناك تحذيرات للرعايا الأمريكيين بالشرق الأوسط، ولكن بالمقابل ترامب كما قال هو منفتح على يعني لقاء الرئيس الإيراني على هامش أعمال الأمم المتحدة. هل نحن أستاذ بشار بصدد موجة تصعيد جديدة أم فرصة أخرى لمفاوضات وربما صفقة قريبا؟
4: هو بناء على إعلان نشر البيت الأبيض يعتمد الغموض، صيغة الغموض، شيء ما يتم التحضير له كما أعلن ذلك ترامب أمس الأول. الآن صحيح اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس ترامب، واجتماع آخر مهم أيضا لا ننسى اللي هو لقاء القمة مع الزعيم الصيني في 24 من الشهر الجاري. هذا يؤكد أنه شيء ما كبير يعد له الرئيس ترامب لحسب الملف الإيراني. هل يكتفي بضرب الحوثي أم يكون ضربة موجهة لإيران كما يرى جبل فأس مثلا، أم أن الأمر بحاجة إلى افتتاح المجال لفرصة أخيرة بكل معنى الكلمة إن تم لقاء بينه وبين
1: يعني. طبعا أستاذ بشار، طهران كما نعرف يعني تضع 7 شروط للتفاوض مع واشنطن و7 لاءات أيضا لوقف هذه الحرب. عندما تتحدث إيران بهذه اللهجة هي تتحدث بلا شك من منطلق قوة على ما يبدو، كيف تفسر ذلك وإيران تخضع منذ فترة لحصار اقتصادي أمريكي شديد؟ أستاذ بشار،
4: هو أبدأ بتصريحات لافتة جدا لوزير الخزانة سكوت بيسنت، يومين لن تتمكن طائرة مدنية للطيران في إيران، لن تتمكن من الهبوط في أي مطار، لن تقدم لها خدمات لا وقود ولا أرضية. هذا يعني أنه بالفعل موضوع العزل والخنق الاقتصادي تحقق، خاصة الآن في شهادة أن الصين تتعاون، وخلافا لما كانت تراهن عليه نظم سابقة فنزويلا. فنزويلا الآن سيلتقي ترامب بالرئيسة الحالية للبلاد بالوقت اللي كان مدوره بنفس المدينة يعني نفس الولاية في نيويورك، الآن يمضي عقوبة السجن اللي كان يتحدى متكئا على الدعم الصيني والروسي، الآن هو في قبضة العدالة الأمريكية. لذلك حالة إنكار ما يجري هذه ليست جديدة، سواء النظام الإيراني قبله في الشرق الأوسط، العراقي، السوري، التنظيمات قاطبة الموالية لإيران وغيرها، حالة إنكار لحقيقة ما يجري على الأرض. وهذا الأمر يراهن عليه ترامب، ويقول يتحدث ما يشاءون، يضع الشروط الذي يريدون، ولكن هو يعتقد أنه لم تعد جاهزة إيران إلا إذا كما خيرها 3 خيارات، إما أن تتعفن اقتصاديا وتموت، وإما ضربة عسكرية كبرى تحسم كل شيء، وأما الخيار الأخير ما زال متاحاً عندما ألمح بأنه منفتح للقاء.
1: هل ما زال مضيق هرمز يشكل أقوى الأوراق في هذا الصراع والأكثر تأثيراً طبعاً على ترامب نحو الحرب أو السلم؟ أستاذ بشار،
4: هو ربط باب المندب في مضيق هرمز خطيئة أو الخطأ القاتل الثاني لنظام ملالي في طهران، لأنه أعتقد أنه مضيق هرمز سيستطيع تهز العالم ومجال التعاون الخليجي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين العكس، لأنه الحصار كما أكد قائد فينكوم قبل يومين بأنه ولا برميل نفط إيراني يخرج، فيما مليارات البراميل تخرج من كل الدول المعنية في الاستيراد والتصدير من ذلك جزء من العالم. حاول الحوثي تصعيد بأنه يبتز في باب المندب، فشل. الآن المسألة هل سيضرب ترامب أم يعطي الدعم لقادة في السعودية ودول خليجية أخرى وأوروبيين أيضا؟ إيطاليا الآن تتصدر المشهد، تقول لا نسمح بالمساس في أمن البحر الأحمر. القضية إذن ليست فقط هرمز أو باب المندب، لأنه لا ننسى بأنه لو وصل مرسي والإخوان المسلمين للحكم في مصر وتمكنوا كانوا يستهدفون قناة السويس أيضا.
1: طبعا الكثير من الغموض يلف كل هذه المستجدات على صعيد الملف الإيراني. من واشنطن كنت معنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بشار جرار، شكرا جزيلا لك أستاذ بشار. شكرا لك،
4: كل المحبة والاحترام.
1: أهلين فيك. نتحول الآن مستمعينا إلى الشأن اليمني. في ظل تصاعد المواجهة مع الحوثيين تضع السعودية خياراتها العسكرية أمام الرئيس ترامب، لكن واشنطن لا تزال مترددة في الانخراط المباشر، وبين طلب الرئيس اليمني رشاد العليمي دعما عسكريا أمريكيا لمواجهة الحوثيين، رفض ترامب الالتزام بتقديمه في وقت تقول تقارير إن الرئيس الأمريكي يدرس منذ أسبوعين ما إذا كان سيتدخل إلى جانب الرياض أم يبقى خارج المواجهة. نترك التفاصيل لمراسلنا سامح قادري.
5: تتواصل التطورات المتسارعة في اليمن مع اتساع سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية قرب باب المندب في وقت تتردد فيه الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرار بالتدخل العسكري. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا لمواجهة الحوثيين، لكن ترامب لم يتعهد بحسب مصادر تحدثت لرويترز بتقديم دعم عسكري مباشر. ويأتي هذا الاتصال بعد تقدم الحوثيين في مناطق قريبة من باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط تقارير عن توسع سيطرتهم على أجزاء واسعة من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز كانت واشنطن قد اقتربت فعلا من تنفيذ ضربات ضد الحوثيين، فقد أقر قادة عسكريون أهدافا محتملة وكانت الطائرات والقنابل جاهزة قبل أن يتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة ويقرر عدم تنفيذ الضربة على الأقل في الوقت الحاضر. وجاء هذا التراجع بعد سلسلة من المداولات داخل الإدارة الأمريكية استمرت نحو أسبوعين وبالتزامن مع ضغوط سعودية للتدخل. وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث مع ترامب الخميس ودعاه إلى التحرك، وبعد الاتصال أمر ترامب وزارة الدفاع بالاستعداد لضربات جوية، لكنه عاد وتراجع عن القرار يوم الأحد. وبحسب التقارير الأمريكية تخشى واشنطن أن يؤدي أي تدخل عسكري في اليمن إلى فتح جبهة جديدة في المنطقة في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وإيران مواجهة متصاعدة. وفي المقابل جرت اتصالات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين في مسقط بوساطة عمانية، وقال الحوثيون إنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية وإنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن الذي تم التوصل إليه عام 2025. وقال ترامب أمس إن الحوثيين وافقوا على عدم القتال ضد الولايات المتحدة، وبذلك تبقى واشنطن في الوقت الحاضر أمام موقف حذر، دعم سياسي لحلفائها واتصالات مع الحوثيين من دون التزام معلن بشن عمل عسكري ضدهم.
1: في شؤوننا المحلية الآن، أبناء بلدة كفر كنا يشيعون مساء اليوم جثمان الشاب بشار خطيب البالغ من العمر 35 عاما والذي لقي مصرعه اليوم جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون كان يقودها في موقع مرتفع في بلدة لبعين جدات. وقد انتشر توثيق للحظات سبقت انقلاب الشاحنة فيما لم تتضح الأسباب التي أدت إلى فقدانه السيطرة عليها. الآن من كفر كنا نتحول إلى النقب وحالة القلق والانتظار التي تعيشها عائلات ثلاثة شبان بدو منذ انقطاع أخبار أبنائها خلال قيامهم برحلة إلى منتجع شرم الشيخ المصري قبل نحو 6 شهور وسط غياب أي معلومات رسمية تكشف مصيرهم أو مكان وجودهم. والشبان الثلاثة هم بلال مسعودين الأولادي وبلال سلام الأفشق وأحمد عود الدوجي. ينضم إلينا مباشرة محامي عائلات الشبان الثلاثة المحامي طلب الصانع. أستاذ طلب أهلا بك، مساء الخير.
6: مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: مطلعنا أكثر المحامي طلب الصانع على ملابسات اختفاء هؤلاء الشبان، قضية فعلا يعني يلفها الغموض، ولماذا تثار الآن وقد مرت يعني 6 أشهر تقريبا على انقطاع الاتصال معهم أستاذ طلب؟
6: يعني الشبان كانوا في زيارة إلى منطقة شرم الشيخ في 23 أذار هذا العام، وتم انقطاع الأخبار والاختفاء. كان لدى المرافقين لهم رواية بأنه تم اعتقالهم من قبل جهات أمنية مصرية.
1: هل تحققتم من هذا الأمر؟
6: على هذا الأساس تم التوجه للجهات الرسمية الإسرائيلية المخولة والمسؤولة بمتابعة قضايا الإسرائيليين في الخارج. عندما يتم اعتقال أو اختفاء أو إشكالية تواجه أي مواطن إسرائيلي يحمل الجواز الإسرائيلي، هنالك دائرة مختصة في وزارة الخارجية وتسمى دائرة قسم الطوارئ للإسرائيليين، وتم التوجه إليهم لمتابعة هذه القضية ولكن بدون جدوى. وبالتالي تم التوجه إلى وزير الخارجية جيدون سار وإلى أيضا رئيس الحكومة لمتابعة قضية واختفاء ثلاث مواطنين إسرائيليين، ومسؤولية الحكومة أن تقوم بمتابعة هذه القضية وإفاد مندوبا عن الخارجية أو عن السفارة أو عن القنصلية الإسرائيلية لزيارتهم أو للحصول على معلومات أكثر من الجهات الرسمية.
1: هل تم التواصل مع الجانب المصري الرسمي أستاذ طلاب؟ يعني هل توفرت أي معلومات من الجانب المصري؟ هل من الممكن أن يكونوا مثلا معتقلين في السجون المصرية؟
6: هذا هو الاحتمال الأكبر. هذه عمليا الجواب الذي تم تلقيناه من السفارة المصرية أنهم معتقلين، ولكن
1: على أي خلفية أستاذ طلب؟
6: نعم، لم يتم إبلاغنا بالقضية، مكان الاعتقال، لم يتم تحويلهم إلى القضاء. كان هنالك وما زال المحامين في القاهرة لمتابعة القضية، لم يتم السماح لهم بزيارة هؤلاء الشبان، وبالتالي لا توجد معلومات جدية. مكان الاعتقال، التهمة الموجهة، السماح للمحامين بالالتقاء معهم، تحويل القضية للقضاء. نحن على ثقة كاملة بعدالة القضاء المصري، ونحن إذا كانت هنالك قضية فليتم تحويلها إلى القضاء والسماح للمحامين بالمرافعة والمتابعة وفقا للقانون المصري. ولكن حتى الآن ما زالت هذه المعلومات الأساسية غائبة، مما يثير القلق الكبير لدى أهالي الشبان. وبالتالي المطلب من قبل الخارجية الإسرائيلية أن تكون بخطوات جدية للوصول ومعرفة يعني تزويد العائلات بالمزيد من المعلومات.
1: نعم.
6: وطمأنتهم بأنهم
1: هل خلال يعني تواجدهم أستاذ طلب في شرم الشيخ، هل خلال تواجد هؤلاء الشبان في شرم الشيخ منذ أذار، يعني من 6 أشهر، كان لهم اتصال مع عائلاتهم في البلاد؟ أبلغوا العائلات مثلا بمشكلة معينة واجهتهم هناك في شرم الشيخ؟
6: لا توجد لي معلومات بهذا الشأن، ولكن حسب رأيي بأنه هنالك كان شبان آخرين متواجدين في المكان، وذكروا أنه تم الاعتقال من قبل جهات أمنية مصرية.
1: هل تعتقد أن العائلات تأخرت بعض الشيء، يعني بعد مرور كل هذه المدة 6 أشهر يعني تثار الآن القضية؟ لماذا ليس من قبل ذلك؟
6: يعني العائلات تواصلت وقامت بالإجراءات الرسمية، سواء من خلال توكيل محامين في القاهرة لمتابعة القضية أو التوجه للجهات الرسمية. في بعض الحالات إثارة القضية إعلاميا قد يؤدي لرد فعل عكسي، وبالتالي كان لديهم القرار بالتعاطي مع الموضوع بعيدا عن الإعلام ومع الجهات الرسمية والقانونية بشكل عملي. ونظرا للأجواء الموجودة والأوضاع التي تعلمينها والكل يعرفها، الوضع القائم الآن على هذا الأساس بمرور الزمن وبدون الحصول على جواب، تم طرح القضية أيضا على الإعلام.
1: طبعا سنتابع هذه القضية. المحامي طلب الصانع، محامي عائلات الشبان الثلاثة الذين تنقطع معهم الاتصالات حاليا في مصر، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، سنتابع الموضوع. شكرا لكم.
6: تحياتي.
1: وبهذه المقابلة طبعا وهذا الحديث نأتي مستمعينا ومشاهدينا إلى ختام هذه الموجة الإخبارية الخاصة. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي كان معكم هذا المساء، في الإعداد محمد سلامة، من الإنتاج ونقلنا عبر شاشة مكان أحمد عويسات، ميخائيل نقلنا إلى الأثير من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. أجمل تحية وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. انتهى مساء اليوم صوم يوم الغفران لدى أبناء الشعب اليهودي الذي استمر حوالي 25 ساعة، وعطلت خلال يوم الغفران جميع الدوائر والمؤسسات العامة ووسائل الإعلام وحركة المواصلات العامة في أنحاء البلاد، واستؤنفت حركة الحافلات العامة، فيما تتجدد الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بعد نحو الساعة والنصف. وخلال يوم الغفران قدمت طواقم الإسعاف العلاج لأكثر من 3300 شخص، ومن بينهم 368 حالة إغماء أو جفاف أو إعياء بسبب الصوم. عثر في أم الفحم على جثة فلسطيني أربعيني مقيم في البلاد بخلاف القانون، وتحقق الشرطة في جميع الاتجاهات. قضى راكب دراجة نارية بعد أن صدمته سيارة على طريق عنات الزعيم شرق أورشليم القدس، والمرحوم هو هاني الخربطلي من سكان مخيم شعفاط وعمره 45 عاما، كما أصيبت سيدة ثلاثينية بجروح خطيرة. وفي حادث مروري آخر لقي الشاب مالك شعاني حتفه على طريق حزمة عناتة والمرحوم من سكان حزمة. وفي لبعين جيدات لقي سائق مضخة بطون مصرعه من جراء انقلابها، وعلم أن المرحوم هو بشار خطيب من سكان كفر كنا. تقام بعد نحو ساعتين في مقبرة علي زهاف في السامرة جنازة المواطن نتنئيل شكرون ضحية الاعتداء الإرهابي بإطلاق النار أمس في منطقة رام الله قرب نيفيتسوف. وألقي القبض على مرتكب الاعتداء في عيادة طبية في البيرة، وذكر أنه يدعى قدري سمارة من سكان بيدو شمالي غربي أورشليم القدس. هذا وأجرى الكابينيت على نطاق مقلص قبل بدء صوم الغفران بساعتين مشاورات هاتفية لمناقشة تطبيق قانون الإعدام على المخرب سمارة. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شابيرا بأن رئيس الوزراء نتنياهو قال إنه يجب محاولة دفع هذا الموضوع قدما. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 فلسطينيين اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم فتاة وسيدة. ويشير مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد إلى إصابة 17 شخصا آخر بجروح. في مدينة بليفيل الكندية رصد أمس شرطي أثناء حراسته كنيس بني يعقوب مسلحا وتصدى له قبل بدء صوم الغفران، وأصيب الحارس خلال تبادل إطلاق النار، وتم تحييد المسلح وتفحص السلطات المحلية فرضية الاعتداء على خلفية لا سامية. نلفت انتباه مستمعين لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يحتمل غدا سقوط رذاذ لأمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى استثنائيا عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن مع سوزان ديبيني سهريه

وسهرتنا لليلة بسعدنا بشرفنا نستضيف حنان سوسان. حنان من ترشيحة 28 عام في مجال مسرح الدمى والفنون الموجهة للأطفال. بتتذكرني قبل الظهر وبعد الظهر. الفنان ماهر الوهبي مؤلف وملحن وعازف عود. بتأمل يكون حظنا حلو ونقدر نتواصل أيضا مع الفنانة إيمان جباعي من السويداء اللي غنت من كلماته وألحانه أغنية من غيرك حبيبي. ليزا غرزوزي ناشطة ثقافية واجتماعية ومديرة المنتدى النسائي الحفا ولدى جمعية التطوير الاجتماعي.

شهريتنا لليلة ابتدت شكر كتير كبير لشريهان حجير بيكي بالإنتاج أوسكار بالهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب سوزان دبيني يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي ما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: ونحن وأنتم أحبائي نستهل سهريتنا لهالليلة عبر أثير هذه المكان مع حنان سوسان. حنان من ترشيحة 28 عام في مجال مسرح الدمى والفنون الموجهة للأطفال. مساء الخير يا حنان.
2: مساء النور، كيفك؟ شو
1: أنا
2: أخباركم؟
1: تمام، طلعت حلوة حنان وسوزان وراديو مكان. من لا شغلي وشريهان زبطت معنا. الله يسعدك.
2: هلا هلا،
1: اهلا حنان. حنان بدايه هيك هاتي لنتعرف عليك، عارف المستمعين عليك مين هي حنان. 28 سنه في هالعالم هذا يعني إشي كتير كبير.
2: اكيد اكيد. انا حنان سوسان من ترشيحه، متزوجة لجوليان سوسان وعندي 4 أولاد ولدين وبنتين. خليهم مع المشاهدين والمستمعين كلهم يحفظهم. وبشتغل بمسرح الدمى والموسيقى الإيقاعية وإقامة الحفلات طبعا والبرامج للأطفال. ومحاضرة بمجال مسرح الدمى كمان بالكليات.
1: شو اللي خلاك تتوجهي لهذا الموضوع بالتحديد؟
2: أنا يعني من وأنا صغيرة بمثل وبكتب شعر وبكتب غناني وبكتب قصص. فلما تزوجت وهيك ما كانش في أوبشن يعني مفتوح قدامي للعمل، جوزت صغيرة أنا بالسن ورحت أشتغل بهذا المجال وصارت مواهب تطلع يعني بالحقل. صرت أكتب غناني، بتعرف هذا الحكي قبل 30 سنة ما كانش في غناني وسيديهات وهيك يعني زي اليوم
1: للأطفال. أنت عم تحكي يعني أنت أكثر شيء همك موضوع الأطفال، وكنت معنية
2: فيه.
1: أوكي. وكنت معنية أنك توصلي لي كل شيء بتقدري عليه.
2: أكيد.
1: أوكي.
2: وصرت أطلع من مواهبي وأستثمر في العمل وصارت الأمور تفتح. وأنا يعني عندي هيك ذكاء عاطفي، يعني قلت معناته هاي هي الطريق المضبوطة لإلي وصرت أستثمر فيها يعني بكل طاقاتي وكبرنا الشغل وزوجي دعمني وصار الإشي هيك على هذا المستوى.
1: اليوم لما بتطلعي على عالم الأطفال قبل 30 سنة وبنتطلع عليه اليوم، شو كنت بتقولي، شو كنت بتوصفيه مع الفرق الكبير اللي صار؟
2: في فرق كبير بالتركيز. يعني الأطفال قبل 30 سنة كانوا فش حواليهم كتير أشياء بتشوش لهم ذهنهم.
1: أوكي.
2: فكان التركيز أطول. يعني أنا كنت متذكر كنت أحكي القصة 45 دقيقة. إسا السنة أنا يعني عشان عندي هاي المهارات إنه بعمل ميكس، يعني بعمل أول إشي تمهيد مع الدمية الصديقة، بعدين بحكي القصة، بعدين بعمل موسيقى إيقاعية. فالتنويع هذا عم بيساعدني إنه يعني أكمل 45 دقيقة بالقوة. يعني الأولاد بيركزوا، يعني إذا أنا بدي أحكي قصة 45 دقيقة إسا مستحيل تكون ناجحة.
1: تقدريش ليه؟ شو اللي بيغير؟
2: لأنه الأولاد صبرهم صار قليل، يعني بحبوا. تعرف أنت الفيديو كليب يعني ليه عملوه؟ لما بلش الفيديو كليب هيك يعني صورة تقلب ورا صورة، هاي الأشياء يعني صارت تأثر على دماغ الناس. فبالتالي وصلنا اليوم للريلز. الريلز بيجي بحكي لك قصة حياته الواحد بأكم من ثانية. فهذا كله ليش؟ هذا الأشياء اللي احنا عم نشوفها وعم نسمعها هي مواكبة للعصر اللي احنا فيه. يعني الميديا والعالم الاتصالات هو عم بيبتكر آليات اللي تخلي الناس غصب عنها تقعد. فشو عملوا هني؟ يعني شورت تايم، يعني تشوفي انت كل اشي بلحظات وجيزي.
1: وفكرك هذا اللي أثر كمان على العقل أولادنا، بطل في عندنا صبر لأي شيء، كل شيء بالدنيا
2: لا
1: على
2: لا السريع. هذا حل بس هذا حل عشان يضلهم مركزين معنا. أما السبب اللي سبب هاي الأشياء يعني يعني كل الأمور هو متوفرة بإيديهم، بطل في إشي يغريهم. والأهل أغلب الوقت كمان خارج البيت، والمعلمات والمعلمين ما فيش عندهم، مش حاضرين للصرعة الجديدة، يعني بعدهم تقليديين وأولد سكول أغلبهم.
1: طب ما هذا كل اللي أنت عم تحكيه، كيف قدرتي يكون عندك ثقة أنه رح تقدري توصلي لهم، لقلوبهم، لحياتهم، تشاركيهم بكل الأمور؟ وحتى مش بس مشاركة، يعني عمليا هي بس تمضية وقت، ولكن مع فعاليات اللي هادفي في من وراها هدف.
2: أكيد. هو أنا من يعني من قبل عشرات السنين وأنا قلت لك عندي هذا الذكاء العاطفي، يعني بشوف الإشي وبتأقلم معه على المحل. يعني أنا كان عزمانات الحفلات بالفترات الأبعد، يعني خلينا نقول من 15 سنة سابقا، شو أنا كنت أعمل؟ أجي على الحفلة أعملها زي ما لازم تنعمل، مش أنا كاتبة على الدفتر والمسطر ومحضرة الغناني على ورقة أو أعملهم، يعني شو ما كان يكون.
1: أوكي.
2: يعني أنا بشوف الأجيال مثلا بروح على حفلة الأجيال متساوية، هدول بدهن عرض. بروح على حفلة في عندك مثلا من صف روضة لصف سادس، طبعا بيكون في حدا عامل حفلة منوعة، هدول بدهن عرض تاني. ليه؟ عشان هذا ينبسط وهذا ينبسط. أوكي. يعني فأنا كنت دايما أشوف باقي المفاعلين شو بعملوا، بيشتغلوا على الدفتر والمسطرة، يعني هذا الموجود أنا بعمل الموجود، انبسطوا انبسطوا، نجح نجح، ما نجحش ما نجحش، بفرقش معهم.
1: واو، هيك القصة صارت؟
2: آه هيك صارت القصة. أنا كنت، أنا كل عرض كنت أغلب نفسي يعني فيه وأطلع فيه يعني بنجاح. فتعرف أنا دايما بطلع على حالي، دايما بس أروع على البيت بعمل لنفسي تقييم.
1: أوكي.
2: هذا الإشي كتير مهم، نعمل تقييم شو اللي كان ناقص، شو اللي كان حلو، وشو الأولاد اشتغلوا عليه. يعني هديك المرة مثلا أنا حسيت في عروض نهاية السنة إنه في عندي نوع من أنواع الموسيقى عمل نفض للأهالي وللمعلمين، أعطاهم طاقة إيجابية. فهذا الإشي أنا بمرش عليه مر الكرام. يعني أنا بفحص شو الأشياء اللي ناجحة، شو الأشياء اللي واو. هاي الأساليب الدعائية هاي كلها، إنه حلو كمان المفاعل يكون مثقف، مش بس إنه نغني ونروح. يعني إنه
1: قديش عدد، قديش عدد المفاعلين عند الأطفال اليوم اللي هن عن جد مثقفين مثل ما أنت عم تحكي، وبهم من كل شيء. إحنا عم نتحدث عن جيل جديد اللي طالع، وأنتوا كمفاعلين دمى مع الأطفال اليوم في لكم مكان كبير عند الأطفال.
2: أكيد. بس أنا كيف عم بلاقي، بدناش نظلم بس مفاعلين الأطفال، في كل سوق العمل، كل سوق العمل أغلب الناس بتشتغل على الدفتر والمسطرة. هي الطريقة أنا كتير كتير برفضها. يعني يعني إذا أنت كنت دكتورة، إذا أنت كنت نارس، لازم يكون عندك إشي واو اللي هو يعني الناس ما تعودش تستغني عنك، يعني لقوك أنك أنت مميزة عن غيرك. فلما بدك تكوني مميزة بدك تتثقف، يعني تنوع العناصر اللي انت بدك تطلعيها على الاخراج.
1: هيك انا عم بسالك، هيك انا عم بسالك قديش فعلا عدد مفاعلي دمى اللي موجودين عندنا هنا، اللي هالقد في عندهم الافكار هاي لحتى يقدروا يعطوا من قلب كمان لهالولاد. هلا وقت اللي بتكوني انت على المسرح يا حنان سوسان، واحنا عم نتحدث عن 28 سنة، وشايف الفرق بين كيف كانوا قبل وكيف اليوم. اليوم هن مكشوفين للعالم كله يمكن اكثر من اهليهن ومن الكبار. شو الاشياء اللي بتبحثي عنها لحتى تقدمي لهم اياها؟
2: هي المواضيع مهمة من بكل الأزمان، يعني للأطفال، يعني مثل مثلا الصداقة الحقيقية. اليوم أنا حكيت قصة عن الصداقة الحقيقية اللي هي بدون مقابل. مثلا قبل أسبوع حكيت قصة قبلة اليد عن التأقلم بالحياة الجديدة من بعد ما نفصل يعني بين العطلة وبين رجعتنا على الروضات والبساتين.
1: أوكي.
2: يعني حتى إذا بدي أحكي على فصل مثلا ليتر، يعني لما بدي أحكي بعد قصة الصداقة بدي أحكي عن الخريف لأنه منكون فتنا فيه. طبعا أنا بجيش بس بحكي عن الخريف إنه سقطت الأوراق وهبت الريح وهيك، بفوت كمان مواضيع اللي هي يعني أساليب حياة. يعني مثلا في عندي قصة إنه الحلزون كان كتير بيستحي، وعشان يعني لازم يطلع لازم إحنا نخليه عراحته، عشان نخليه عراحته هو بيطلع لحاله، يعني لا تقول للمغني غني. فأنت بتاخدي الفكرة بتحطيها، إذا المعلمة مثلا حبت إنه كمان يذكر الفصل بنحط على المسرح مثلا كل العناصر المشوقة طبعا.
1: يعني عملك، عملك عمليا بيكون بالشراكة مع المعلمة أو مع الأهل لأي مواضيع تتوجهي حسب إن اللي بيعرفوا الولد أكتر.
2: أنا ببحث شو هو برنامجهم، بطلب برنامجهم شو يعني أنا بعرف هاي الأشياء وبتأقلم معها، عشان لما أنا أجي أزور المكان يكون المكان يعني تكون المعلمة تقول واو. يعني دايما بقولوا لي يعني إجيتي على الوجع، فهمت كيف؟ مش هني بطلبوا مني، أنا بعرف يعني أنت لازم تعرفي حاجات العقل عشان كمان هاي نوع من أنواع الثقافة اللي هي ما إلاش دعوة في إنه أنا كيف عم بمسرح على المسرح.
1: أنا كتير سعيدة بهذا اللقاء معك لأنه عادة إحنا بنحكي مع الضيوف وبتعرفي مفعلين الدمى واللي بعالم الأطفال والكتابات وهيك, بس دايما حلو إنه نضل كمان محتلانين بالنسبة للأمور الجديدة اللي عم بتصير على الساحة.
2: أكيد أنا يعني في شايف إنه كل المفاعلين الجداد, خلينا نقول 99% عشان ما أكون ظالمة حدا, بفوتوا بعضهم من هذا الجيل, بينما أنا يعني دايما كل ما أفوت على صف بطلع بنجاح تام. ليه؟ لأني بمشي مع هني شو بدهم, مش أولد سكول باجي بحكي لهم يعني هني عم بلك شو ببعضهم وعم بضحك وعم بقوموا من محلهم. إذا عددهم كبير عددهم قليل حلو. يعني بدك لا. تكوني أنت واعي للي عم بيصير حواليك وتعرفي شو بدك تحل المواضيع هاي.
1: وطبعا لأهمية الأطفال بوجودهم بحياتنا والأهمية الثقافية والأدبية والاجتماعية, أنا بدي أشكرك ألف شكر أنك كنت معنا في بداية السهرية لحتى كمان المستمعين كل الأهل يهتموا بأولادهم من كل النواحي, وأنا بعرف أنه كل الأهل بيهتموا لكن دايما في زوايا اللي إحنا ما بنعرف عنها. حنان سوسان ألف شكر إليك, شكرا كتير
2: شكرا
1: كتير
2: إليك شكرا
1: والله يديمك وتضلك دايما تعطي كمان هيك لأولادنا أكتر وأكتر كمان. شكرا كتير
2: شكرا
1: يا عيوني.
2: شكرا الله معك. شكرا باي باي. إلى اللقاء. باي باي,
1: باي, باي. باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومنواصل أحبائي سهريتنا لليلة عبر أثير راديو مكان، وسعدنا مشرفنا تكون معنا السيدة ليزا غرزوزي. ليزا ناشطة ثقافية واجتماعية ومديرة المنتدى النسائي الحفاوي لدى جمعية التطوير الاجتماعي. مساء الخير ست ليزا.
2: مساء النور ست سوزان.
1: أهلا وسهلا فيك ست ليزا. دايما معروفة حضرتك ودايما متواجدة في كل الندوات الثقافية والإبداعية اللي بتكون ناشطة ثقافية واجتماعية. خلينا هيك نفوت في حديث هلأ أنا وإنت كمان للمستمعين، نسمع رأيك كإنسانة كسيدة كناشطة اجتماعية دايما في هاي الأماكن، دايما عم بتشوف الحركة الثقافية لوين ماشي. خبرينا شوي بالنسبة لرأيك في الأدب النسائي بشكل عام، أنت عم تحضري الندوات للكل نساء ورجال، خبرينا هيك شوي بداية عن الأدب النسائي كيف أنت عم بتشوفيه.
2: عم بشوف أنه في أدب نسائي أنه استحتى عم بيصير أكتر، لأنه في كتير نساء اللي عم بصدروا كتب ونشيطات. فبعرف مثلا شوقية عروق منصور، شوقية عروق منصور كاتبة معروفة من زمان، أصدرت عدة كتب. كاتبة قديرة. في عنا شارس المجبران، في عنا كمان عدل شداد.
1: اليوم لما أنت بتكوني موجود، طبعا في مئات ومئات، ولكن اليوم لما أنت بتكوني موجودة بندوة ثقافية وبتشوف السيدات هدول الشاعرات عم بيطلعوا على المنصة وبتسمعي كتاباتهن، وأنت من سنين بهذا المجال، عم بتشوفي أنه صار في تغيير بالكتابة أو في تغيير بالاتجاه عند الأديبات الكاتبات؟
2: أكيد أكيد في تغيير، أكيد، وكرماله ما بيكون أحلى وأحسن.
1: شو الأشياء تطور. شو الأشياء اللي بتشوفيها عم تتغير عندن؟
2: الرؤية، الرؤية للأشياء
1: أوكي.
2: كتير عم تتغير، كتير عندهن الإحساس. عندك مثلا قامات كبيرة زي ما قلت لك، شوقية روق
1: بدناش طبعا دكتورة راوية، بدناش إحنا نذكر الأسامي لأنه في عنا عدد كبير
2: عدد
1: جدا،
2: عدد كبير كل مرة ما بيزيدوا. في اللي بيكتبوا القصة، في اللي بيكتبوا الشعر، في عندك اللي بيكتبوا الشعر المنظوم المقفى، في عندك اللي بيكتبوا الشعر الحر.
1: أنت حاولت شي مرة تكتبست ليزا؟
2: أنا لا.
1: أنت لا، ولكن أنت زوجة الكاتب طبعا الأديب باسم غرزوزي، إن شاء الله رح يكون الشاعر نعم الأديب إن شاء الله رح يكون معنا الأسبوع الجاي نعم إن شاء الله. هلأ لما بتكوني موجودة بندوة من كل هالندوات اللي بتكوني فيها، وبيكون في قصائد تلقى من قبل سيدات وقصائد من قبل رجال، وين بتشوفي حالك أنت أكتر وشو اللي بيعجبك أكتر؟
2: أنا دائما بدور على الأجمل.
1: مين برأيك الأجمل، الأدب النسائي ولا
2: الأدب النسائي؟ مش ناقصه جمال.
1: حلو.
2: الأدب النسائي جميل جدا، بكتبوا بكل المواضيع بكل الأشياء، كتير الأدب النسائي حلو.
1: وأنت ما جربتيش ولا مرة أنك تكتبي؟
2: أنا لا، بس أنا بتذوق الشعر. يعني أنا لما جوزي بيكتب وفي إشي مش عاجبني بقول له مش عاجبني، بركي بتعمل هيك، بركي بتغير جملة معينة.
1: حلو.
2: أو كلمة معينة، يعني إذا أنا كلمة حسيتها إنه هاي، لأنه أنا بتذوق الشعر، بس أنا ما حاولت أكتب يعني شعر.
1: ولا هو شجعك إنك تكتبي؟
2: هو بشجعني دائما، بس أنا بس أنا لأني أنا بحس حالي إنه مع ناقدة وملهمة أكتر.
1: طبعا أنت الملهمة لكل قصائده.
2: وناقدة، يعني إذا أنا شفت ومرات بقول لي معك حق، شفت كلمة ما عجبتنيش بقول له لا لازم تتغير لكلمة تانية،
1: وبسمع وبغير
2: لأنه أنا ممكن أعطيه كمان شو الكلمة بلاقيها إنه أكتر. مرات وبسألني بقول لي إيش رأيك، بقول له لا أنا مش حبيتها، أو إنه في إشي أجمل نغيرها بالكلمة كذا. بقول له مثلا كلمة كذا وبكون مضبوط يعني الإشي إنه
1: كل الاحترام. هلا لو سألتك
2: إنه أنت تحسي لما في إشي غلط تحسي إنه في غلط أو في
1: أكيد. هو يمكن مش غلط بس كل واحد تعرف في عنده الذوق الفني الخاص فيه في القصائد بالأشعار وين ممكن هاي الكلمة تكون مناسبة وين لا، وكل واحد عنده رأي.
2: يمكن الوزن شوي مش مضبوط، إذا بتغيري الكلمة بتعدل الوزن.
1: مليون بالمية صح، برافو، معناته لازم تبدأ تكتب أنت كمان.
2: معقول لقدام.
1: إن شاء الله. ست ليزا بدي هيك أسمع مني كمان عن الفرق بالمضامين بين كتابة الأدباء وكتابة الأديبات.
2: في فرق بس إذا في هالقد فرق، لأنه الكاتب ممكن يمكن تحس بال تكتب عن المرأة أو عن الهاي بما إن هي ست، يمكن يكون الموضوع هيك أوسع وجذاب أكتر.
1: يعني
2: أنا ما أحس إنه بالنسبة للست.
1: وبالنسبة للرجال الأدباء.
2: بالنسبة لرجال الأدباء برضو في إشياء، بس ما أفكرش إنه زي ما كيف الست بتكتب عن الست.
1: بس انت عارفه انه اشهر
2: منها
1: اشهر الشعراء والأدباء كتبوا
2: طبعا طبعا طبعا مزبوط، بس ما بعرف انا بحكي مش اكتر حتى على الشعر، انا بقول مثلا ككاتبه.
1: نعم
2: ككاتبه ممكن مرات توصف الاشياء والهاي اكتر، بس مش اشي يعني انا بقول في إمكانية مثلاً إنه كذا، أما مش هذا الإشي بيمشي على الكل طبعاً.
1: أكيد
2: طبعاً
1: لا أكيد
2: زي ما قلت لك أبدعوا بالشعر زي نزار قباني أو بالكتابة عن المرأة كمان يعني.
1: وكمان من الشعراء اللي موجودين هون مش بس موضوع نزار.
2: أكيد أكيد.
1: نعم
2: أكيد.
1: خلينا ننتقل نحن وأنت لحديث هيك، عارفة شوي المستمعين عن جمعية التطوير الاجتماعي، إيش هي هاي الجمعية؟
2: جمعية التطوير الاجتماعي هاي بديت من سنة 82. وبنيت عن طريق المرحوم إغبارية حسين إغبارية.
1: نعم.
2: وبعدين لما توفى مسكتها بنته جمانة إغبارية، وإسا هي المسؤول عنا فتحي مرشود.
1: نعم. إيش الأعمال اللي بقوموا فيها؟ في عندي نشاطات خاصة؟
2: بتقوم نشاطات خاصة، بتعمل نشاطات مع المدارس، بتعمل نشاطات مع مثلا نشاطات اجتماعية، مثلا إسا عم بيعملوا عدة لجان اللي هي تساعد بتطوير حيفا، مثلا لجنة التعليم، لجنة التطوير، لجنة مثلا تطوير الأحياء. بتعمل عدة أشياء، ومن هاي الأشياء اللي عملناها المنتدى النسائي.
1: هاتي لنسمع منك عن المنتدى النسائي هلا اللي بدنا نسأله.
2: أنا بديت بالمنتدى النسائي من قبل 4 سنين.
1: طيب.
2: مسكت أنا المنتدى النسائي، في عندي حوالي 20 امرأة. بنعمل محاضرات، عندك محاضرات يعني مرات

0: هدايات.
1: في إقبال، في إقبال وبقدر آخذ نساء أكثر، بس المهم إنه المحل مش هالقد كبير لأنها أقدر أجيب نساء أكثر. في طلب، في طلب. أما هاي، أما ليش؟ لأنه إحنا بنعمل كتير فعاليات،
0: حلو حلو
1: دائما
0: ممتاز.
1: أنا بجيب، دائما بكون عندي فعاليات هناك، مثلا تنسيق زهور، مثل محاضرات، اللي بجيب مثلا ممرضات اللي يحكوا عن الصحة،
0: هلا
1: عن
0: كل الستات
1: مرض
0: اللي عم
1: السكري.
0: بسمعونا ومعنيات انهم ينضموا لهذا المنتدى النسائي الحفاوي، لازم يتوجهوا إليك ولا كيف؟ شو كنتي بتقولي لهم؟
1: بيتوجهوا إلي، يتوجهوا إلي. أنا حاليا عندي 20 ست، بس المحل يعني ما بيستوعب أكثر، فممكن مرات يعني مش دائما بيكونوا مثلا 20، ممكن هاي ممكن أخذ لي مثلا كمان 6 2 أو أكثر من هيك فعلا.
0: كل الاحترام، كل الاحترام، يعطيك ألف ألف
1: بعدين بدي
0: عافية.
1: أقول لك شغلة
0: نعم يا
1: صغيرة،
0: عيوني.
1: إنه إحنا شو عم نحاول نعمل؟ عم نحاول نعمل شبكة للنساء. إيش هي الشبكة للنساء؟ عم نعمل مسار مهم اللي عم نلتقي مع المسؤولات عن النوادي النسائية كلها بحيفا،
0: أوكي.
1: عشان نطور عمل مشترك بين النساء ونكسر الحواجز ونبني سور تواصل بين النساء بكل الأحياء.
0: كل الاحترام.
1: إسا إحنا عم نتواصل مع، إحنا بدينا يعني بدينا عملنا لقاء بس ما كملنا كثير لأنه كان في فترة حرب وإشي، وإسا رجعنا وتواصلنا مع عدة نساء وعملنا اجتماع على أساس نقدر إنه نعمل أعمال مشتركة.
0: أنا بدي أتمنى لكم كل التقدم والنجاح، وكتير سعيدة إنه قدرنا نحكيكي هالليلة وتكوني ضيفتنا العزيزة أيضا بسهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان، لأنه السيدات أمثالك، وكمان اللي في كتير من السادة اللي كل واحد في مجاله عم بحاول إنه يبدع، وللأسف الشديد الضوء غير مسلط عليهن. فلأني شفتك عدة مرات وشفت قديش بهمك هاي الندوات، فأنا سعيدة جدا إنك لبيت الدعوة وكنت معانا الليلة بهالسهرية. ألف شكر للسيدة ليزا غرزوزي، ناشطة ثقافية واجتماعية ومديرة المنتدى النسائي
1: شكرا
0: الحفاوي
1: لك،
0: لدى جمعية التطوير الاجتماعي. شكرا كتير
1: شكرا
0: إليك عزيزتي.
1: شكرا لك سوزان،
0: يا
1: شكرا
0: هلا
1: على،
0: أهلا فيك يا عيوني.
1: باي باي
0: تحياتي. باي باي. الله معك.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبسهريتنا لليلة أحبائي بسعدنا نرحب ويكون معنا لأول مرة ماهل وهبي، عازف تقريبا على كل الآلات الموسيقية، ملحن وكاتب كلمات. وبدنا يكون معنا كمان مفاجأة مش من هون إنما من السويداء، خليكم معنا.

هل عزف اللي عم نسمعه؟ ماهي الوهبي، دالة الكرمل اللي تواصل مع إيمان جباعي من السويداء وكتب له ولحن له أغنية من غيرك حبيبي.

0: ماهر الوهبي، مساء الخير.
1: الخير، اهلا فيكي.
0: اهلا وسهلا فيك ماهر. انت اول مره بتكون عنا، وفرصه
1: نعم.
0: كتير حلوه هيك انه كمان ملحن وكمان كاتب كلمات، وكمان تواصلت مع ايمان جباعي كمان من السويداء اللي هي بتغني وفي لها كمان
1: نعم.
0: اغاني عديده. بتمنى تكون ايمان هلا معنا. ايمان عم تسمعينا؟
2: استضافه الحلوه كمان.
0: اهلا اهلا يا ايمان، كيفك يا عيوني؟
2: اهلا فيكي. تمام الحمد لله، نشكر الله.
0: أهلا وسهلا. إيمان جباعي من السويداء وماهر الوهبي من الدالية، كيف اجتمعتوا مع بعض اتنيناتكم؟ مين بدي يخبرنا، إيمان ولا ماهر؟
2: اللي بدك.
0: ما أحلاكو. طيب خلي ماهر يبدأ وتكمل إيمان. يلا يا ماهر.
1: أهلا، مساء الخير لإيمان ولجميع المستمعين وليك.
0: الله يسعدك
1: إيمان. أنا متابعها على الفيس من زمان ومعجب كثير في صوتها، هي مسمينها أسمهان الجبل، وبالفعل
0: أوه.
1: إذا منفوت على الفيس أو على اليوتيوب منسمع صوتها، يعني أنا سمعت صوتها لأصحابي العاشقين بدون ما شافوا صورتها، قالوا لي أسمهان، قلت لهم مش أسمهان، قالوا لي لا أسمهان أثر، وهي عن جد أسمهان، وأنا عشان هيك أعطيتها اللحن وأنا مرتاح جدا، وكنت واثق إنه راح ينجح معها كثير، وبالفعل
0: وصلت لها عن طريق شبكات التواصل على الفيسبوك.
1: إيه، من قبل كم سنة، وكانت الأغنية جاهزة، عرضت عليها قالت لي معلوم، سجلتها وبعثت لها إياها، عجبتها كثير وانطلقنا.
0: إيمان خبرين عنك شوي، من السويداء وصلت لهون بصوتك، وبتمنى كمان انك تقدر توصل لعنا وقت اللي توجه لك الملحن والكاتب ماهر الوهبي. انت في إلي كمان، انا شفت عندي على اليوتيوب كمان، دورت عليك وعلي، عملت بحث عنكم التنين، إلي كمان عدد كبير من الاغاني اللي بتغني كمان لغيرك، يعني بتغني لأسمهان وغنيتي لعدة فنانين وفنانات. كيف بلشت بدايتك وبالسويداء؟ هل هذا الاشي هلأ طبعا بهذا الوضع الحالي شوي صعب، ولكن كيف كانت بداياتك هناك؟
2: يعني من أنا وصغيرة، يعني فيك تقولي من لما صرت أحكي صرت غني أنا، يعني سبحان الله الهواي من رب العالمين. فكنت غني من أنا وصغيرة، بعدين عمري 16 سنة تعلمت العود، عزف العود طبعا سماعي، بعدين خلصت دراسة ودرست معهد موسيقى. ويعني طبعا أنا ما كان في عندي مجال أني أمشي بطريق الفن.
0: ليش ما كانش في مجال؟ بسبب الأوضاع السياسية؟
2: لا، في ظروف كانت، يعني شوي بتعرفي الأهل كانوا معارضين فكرة أنه أنا أصير فنانة، يعني بتعرفي مجتمع شرقي،
0: يعني بس أنه المجتمع شوي شوي عم يتغير، واللي عنده صوت مثل صوتك. أنا فتت وسمعت الأغاني كمان بلحن، وكمان مثل أغنية نويت داري ألامي لأسمهان اللي سمعتها بصوتك، قد الإشي كان حلو، كان رائع. يعني في أشخاص هناك بمرنوكي كمان على الغناء ولا بس أنت لحالك؟
2: لا، أنا الصراحة من وقت ما بلشت غني ما حدا كان يدربني على الغناء، يعني علما بأنه درست المعهد وكانوا كمان ما يعطوني السولفيج نهائيا، يعني يقولوا لي صوتك مو بحاجة. فبعدين بعد هيك من فترة، يعني مو فترة أنه طويلة، حوالي 7-8 سنوات، كمان شاركت في The Voice، يعني صار أنه جوزي حتى حابب أنه يعني نشتغل أنا وياه، كمان أنا جوزي بيلحن وبيكتب.
0: أوكي.
2: فمشينا هيك أنا وياه، بس ما مش الحال، يعني كمان الوضع في سوريا ما بيسمح أنه لا نروح ولا ما بيساعد أبدا نهائيا. فهيك يعني اجتمعت الظروف كلها أنه تمنعني يعني من، وصار التواصل بيني وبين الأستاذ ماهر، وكان عمل رائع طبعا، أنا كثير كان عجبني العمل.
0: عجبك الكلام ولا عجبك اللحن ولا حسيتي جزء منك بهالأغنية؟
2: ايه اكيد اكيد كتير، انا يعني ما بيعجبني اي شيء، فهي كانت الأغنية كتير عجبتني، كلمة ولحن احساس.
0: طيب هلا نحن وانتو بدنا نسمع مقطع من الاغنيه من غيرك حبيبي، ونسمعها للمستمعين كمان، وخليكم اتنيناتكم معي على الخط، رح نواصل حديثنا بعد شوي، خلينا نسمع مقطع من الاغنيه.
1: ماشي.

0: ماهل، ماهل وهبي وإيمان جباع من السويداء. هلا أنتوا عم تسمعوا الأغنية هيك عبر الأثير وبالإذاعة. أول شيء إيمان، كيف يكون إحساسك؟ يعني الأغنية ما بقيت إنه بالجرور أو بس بينك وبين ماهل، الأغنية هلا رح تنزع كمان بالإذاعات، وعنا بالإذاعة كمان رح أوصلها للزملاء كمان يزعوها. شو إحساسك وأنت عم تسمعي أغنيتك؟
1: شعور حلو كتير كتير كبيرة، فإنه يعني إنه مثل ما عم تتفضلي إنه العمل ما ضل هيك بس بالدرج إنه خلص نشرناه على اليوتيوب، نشرناه على الفيس. لا، أنا كتير بهمني الأعمال إنه تصل، يعني بالأخص الأعمال مثل هلأ عمل الأستاذ ماهر طربي، محافظ على الطرب على الأصالة، وبنفس الوقت كمان في حداثة، يعني الأجيال هاي اللي صاعدة هلأ كمان تسمع. يعني أنا في بعطي بمعهد موسيقى، بعطي عود ومدربة غناء سولفيج، ففي طلاب عندي يعني سمعوا العمل، سمعتهم لأكثر، يعني حتى طلابي الصغار اللي بالعشرة 15 20 كلهم يعني كتير حبوه للعمل، إنه أنسى كتير حلو العمل.
0: هلأ بالأوضاع اللي عندكم للأسف الشديد شوي بيكون الإشي صعب، ولكن مع كل هذا إنه بعد في هذا الاهتمام بالفن، لأنه بلد الفن، يعني بلد الفن والثقافة والحضارة. كيف عم تقدروا تنسقوا بين الوضع اللي موجود وبين الضغوطات وبين الفن وبين الغناء؟ شو عم بمرق عليكم؟
1: والله يعني الظروف صعبة كتير، الله بيعلم بالوضع، بس إنه بضل عاد الأمل، والحياة بدها ما
0: الحياة
1: في
0: بدها
1: مجال
0: تستمر. وانت عم بتحضري عمليا لكمان اشياء؟ في شيء
1: ما شاء
0: جديد رح
1: الله،
0: يكون
1: يعني
0: قريبا
1: لسه
0: على الطريق؟
1: هلأ في إن شاء الله. هلأ الأستاذ ماهر كمان في عنده كتير أعمال كمان، وإن شاء الله عن قريب كمان عن قريب رح يكون في عمل تاني
0: ان شاء
1: إذا الله
0: الله
1: راد، يعني
0: ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: خليكي معاي ايمان جباع من السويداء. ماهل، اليوم لما انت عم بتشوف نجاح هالاغنيه هاي وعم بتشوف الاصداء عليها، كيف اليوم عم تتطلع بالنسبه لايمان؟ رح يكون في كمان تعاون؟ هل رح تكتب لها كلمات خصيصا لها، لصوتها، لادائها، لمساحه الصوت؟ شو رح تعمل؟
2: نعم، لنجاح العمل بدنا ثلاث اشياء. بدك صوت جميل قوي، بدك كلمة، بدك لحن، ملحن قوي. وهذول لسه الثلاثة موجودين الحمد لله. أنا لما لقيت الصوت اللي يعني حس فيه، وعن جد حس فيه الجميع، كمان زي ما قالت الفنانة الأخت إيمان إنه سمعوها طلابها، أنا كمان يعني عم بيسمعوها معي. في كل واحد بيقول لي كبير صغير بيقول لي بقدرش يسمعها أقل من 7 8 مرات، بيقول لي بقدرش أغير عنها. حتى عندنا كمان توفيق حلبي اللي عنده الأرشيف بيرسل لي، قال لي صرت سمعها 10 مرات مش ما عادش اقدر اسمع غيرها. تمام،
0: وبعد بده يسمع كمان، وبعد بده يسمع كمان،
2: وبعد عن جد. وانا اللي انا عاملها، يعني انا اللي مالفها، صدقيني بحطها بقدرش اغير عنها، مع انه انا عامل الحان غيرها يعني، وعامل معزوفات ولونجات واشياء.
0: اكيد
2: اما
0: اكيد
2: ايش الاغنيه مؤثر، يعني انا بتفضل دمعتي لما اسمعها.
0: أوقات مش بس اللحن والكلمات، أوقات الأداء بحد ذاته هو اللي بيساعد إنه الكلمات واللحن يوصلوا للقلب. لما تبقى عم بتغني الأغنية وهي بكل إحساسها بكل شعورها، فهذا الإشي اللي بيميز الأغنية مهما كانت.
2: طبعا هي الأخت إيمان في إحساسها عن جد الخارق يعني، وأنا في لحن المتواضع قدرنا نوصل للمستمع حسب رأيي هذا العمل الناجح. يعني بدي أقول لك شغلة، من 20 سنة الكل عم بقول لي ما طلعش عمل زي هذا. مزبوط، عم تطلع أغاني كل يوم عندنا على الكيلو، أغاني موسمية بجمعتين ثلاثة بتروح، أما هذا اللحن يعني حتى مين ما سمعه بقول لي بحس حالي عايشه من زمان.
0: طيب
2: وإنت عندي ألحان إلها كمان إن شاء الله بعد.
0: بعد عم بحضر لها كمان. حلو، ممتاز ممتاز.
2: طبعا طبعا، لما أنا قلت لما لقيت الإنسان اللي يغني ما فيش عندي مشكلة أعمل الألحان.
0: أنا بتمنى إنه كل جديد بتقوموا فيه أنتوا اتنيناتكم تبعتوا لنا إياه، لإحنا لحتى إحنا كمان بدونا نقدر نوصله للمستمعين. إيمان، أنتوا قلتي لي إنك بتعزفي على العود كمان.
2: تعزف حلو إيمان على العود، أنا فوق
0: تعزف حلو وبتغني كمان. نويت
2: طبعا
0: داري ألامي مع عازف على العود، هذا بصوتك أنت؟ لا
1: إيه.
0: تمام. طيب خلينا نسمع مقطع منه نسمع المستمعين، ومن بعدها بنختم لقائنا معك. وخليكم معنا. إيمان الجياعي عازف عود وغناء، أغنية اسمها نويت داري ألامي.
2: الله الله على إيمان، أنا طب عازفها كثير.

0: بعد الصوت الحلو هالعزف العود الرائع هذا، أنا سعيدة جدا إنه قدرت أتعرف عليك وعلى الأستاذ ماهر الوهبي الملحن وكاتب الكلمات، وعلى الفنان الرائع بهالصوت وهالإحساس اللي جدا جدا جميل، إيمان جباعي من السويداء. أنا كتير سعيدة بوجودكم معنا، وبتمنى بأي عمل مستقبلي إنه كمان تكونوا معنا لنقدر نوصل كمان كل الفن هذا لمستمعينا الكرام. شكرا كتير.
1: شكرا.
0: يا هلا، ألف شكر لك أستاذ ماهل وإلك فنانتنا الرائعة إيمان. شكرا كتير. يا هلا، أهلا أهلا فيكم. باي باي باي باي، الله معكم. نحن عم ننهي أحبائي سهريتنا لليلة، كنا مع الفنان ماهل الوهبي، إيمان جباعي من السويداء. وكنا أيضا مع حنان سوسان من ترشيحة، والسيدة ليزا غرزوزي من حيفا.

سهريتنا انتهت، بس لقائي معكو لا ما انتهى. الليلة الساعة 10 هو ميعادنا جديد لهدوء نسبي على مزاج سوزان دبيني، كل أربعة الساعة 10 بالليل بدل يوم الثلاثة الساعة 1. وبصراحة طبعا الساعة 1 يوم الأحد، هايد بارك الساعة 1 يوم الأربعاء، والسهرية كل اثنين بتجمعنا ويعاتبتها يوم الجمعة، مع كل البرامج مع كل الأوقات انتو دائما بقلب القلب. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم. في شمال قطاع غزة ارتطمت آلية هندسية لجيش الدفاع بعبوة ناسفة لحماس داخل الخط الأصفر، واقتصرت الأضرار على الماديات، وردت القوات بقصف بنى تحتية للحركة في غزة لخرقها اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على حي التفاح شرق مدينة غزة. تقام بعد أقل من ساعة في مقبرة علي زهاف في السامرة جنازة المواطن نتنئيل شكرون ضحية الاعتداء الإرهابي بإطلاق نار أمس في منطقة رام الله قرب نيفيتسوف، وألقي القبض على مرتكب الاعتداء في عيادة طبية في البيري، وذكر أنه يدعى قدري سمارة من سكان بدو شمالي غربي أورشليم القدس. هذا وأجرى الكابينيت على نطاق مقلص قبل بدء صومه الغفران بساعتين مشاورات هاتفية لمناقشة تطبيق قانون الإعدام على المخرب سمارة. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شابيرا بأن رئيس الوزراء نتنياهو قال إنه يجب محاولة دفع هذا الموضوع قدما، وسيلتئم الكابينيت مجددا بعد أيام بمشاركة النائب العسكري العام لهذه الغاية. وفي غضون ذلك اعتقلت قوة خاصة من جيش الدفاع إرهابيين في بلدة قباطية جنوب جنين بعد ورود معلومات عن أنهما يخططان لتنفيذ عملية عدائية في المدى المنظور. كشف النقاب عن اعتقال السلطات المصرية 3 مواطنين بدو من سكان النقب منذ نصف عام تقريبا خلال رحلة في شرم الشيخ، وتم تبليغ العائلات بأن الخلفية تتعلق بأمن الدولة المصرية. وقال محامي العائلات طلب الصانع للزميلة سماح حسن بكرية خلال البث الإخباري الخاص هذا المساء نقلا عن المرافقين للشبان قولهم إنه تم اعتقالهم من قبل جهات أمنية مصرية وإخراجهم من الفندق حيث كانوا ينزلون في شرم الشيخ. وتبين أن وزارة الخارجية في أورشليم القدس على علم بالقضية وتقوم بمتابعتها، ولم يصدر بعد بيان رسمي عنها بهذا الشأن، ولم يصدر تعقيب عن الجانب المصري. أسفر مساء اليوم حادث عنف في الناصرة عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة. بناء على طلب السعودية بحثت الإدارة الأمريكية أمس إمكانية شن غارات على الحوثيين، وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس ترامب قرر إرجاء الضربات في اللحظة الأخيرة دون الكشف عن أسباب القرار. نلفت انتباه مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يحتمل غدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أفيف واللد 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 31، وفي إيلات تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة الاستثنائية، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند السادسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان

0: 90 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
2: سينما الشويش. منرحب بالزميل غازي أبو بكر. مرحبا غازي.
3: أهلا شادي بلان.
2: حلقة جديدة اليوم فيها رح نحكي عن فنانة كبيرة،
3: أفضل راقصة مثلت في تاريخ السينما المصرية.
2: توفت في 20 سبتمبر 1999، وهي من مواليد 19 شباط 1915.
3: تحية كاريوكا.
4: انت تخاف ما تختشيش، تعمل جريمة في السر إنما قدام الناس تبقى شريف.
3: البداية طبعا هي ولدت في مدينة الإسماعيلية لأب مزواج وعندها كتير إخوي وأخوات.
2: زيها هي
3: زيها هي. ايوه هي مزواجة فيما بعد. فتعرضت لتعذيب من قبل شقيقها الاكبر، وطبعا احد الاسباب انه كانت تحب الرقص من هي وصغيره. شافها بترقص ورقصت في احدى الحفلات اللي اقيمت في الاسماعيليه، وكانت هناك مطربه تدعى سعاد محاسن، وشافتها بترقص قالت لي انت مشروع راقصه، إذا بدك بقدر تجيني على شارع عماد الدين
2: بالقاهرة.
3: في القاهرة.
2: وبلشت هناك المسيرة في فرقة بديع مصابني. عم نحكي أي سنوات؟
3: سنوات الثلاثينات.
2: كيف انطلقت؟
3: طبعا وصلت، كان الطريق سهل جدا انه توصل لكازينو بديعة مصابني. بديعة مصابني نقول لكل المستمعين انه خرجت كبار الفنانين والفنانات في مصر، امثال عيد عندك محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، محمد فوزي، طبعا تحيه كاريوكا، سامير جمال، اسماعيل ياسين، والقائمه طويله. فهي تخرجت عندها كراقصه ثم تحولت من خلال الرقص للسينما.
2: قبل السينما نحكي شوي عن تميز تحية كاريوكا كراقصة.
3: طبعا تحية كاريوكا تعتبر بعين الكثيرين انه افضل راقصة ظهرت، ولكن ما فيش شك ان هي افضل راقصة مثلت.
2: شو كان يميزها كراقصة؟
3: شوف الصراحة أنا بالرأس في
2: مش خبير
3: بالرأس اللي أقول
2: ليش بخطوط عريضة
3: إنه بقوله إنه هي يعني بترقص بإحساس، ما في مبالغة في الحركات الجسدية، في انسجام وفي ليوني.
2: سينما لعبة الست كان البطولة الأولى لإلها
3: عام 1946 مع نجيب الريحاني. طبعا أول شيء كانت مسرحية تحولت لفيلم، ولكن قبل هيك طبعا دخلت عالم السينما كراقصة. ظهرت بهذا الفيلم أو أحيانا ذكرت جملة أو جملتين
2: دور صغير.
3: بأدوار ثانوي صغيري. هاي كانت أول بطولة بنقدر نقول لها.
2: شو كان بميز هذا الفيلم؟ يعني ليش هيك برزت؟
3: برزت طبعا نجيب الريحاني كان نجم أول سوبر ستار.
2: صحيح.
3: يعتبر، فهي من خلاله وبعدين بدأت تحصل على بطولات من بعد هذا الفيلم.
2: بهالفيلم غنت لأول مرة بالسينما وما كررت التجربة.

0: هل في لها افلام بارزه بهالمرحله؟
1: احنا بنقدر ننط لعام 1956
0: 56.
1: اللي هو يعتبر فيلم شباب امرأة افضل افلامه على الاطلاق
0: واشهرها
1: واشهرها واحد من اهم 100 فيلم ظهروا في السينما المصري.
0: الفيلم كان كمان مشارك بالمسابقة الرسمية مهرجان كان
1: عام 1956 اخراج طبعا صلاح ابو سيف.
0: هذا إشي كبير لانه بالسنوات الاخيرة ومن سنوات كمان مش عم نشوف افلام مصرية بتشارك بمهرجان كان اللي يعتبر من ابرز المهرجانات السينمائية.
1: صح. وطبعا تحية كاريوكا شادي ظهرت هناك في مهرجان كان لبست الملاية اللف ولفتت لها الانظار بشدة كيف بقولوا
0: مظبوط المصرية
1: بالضبط. وفيما بعد حصلت في مصر مش في مهرجان كان على جائزة أفضل ممثلة وهي راقصة أصبحت أفضل ممثلة وفيما بعد صاحبة أعلى أجر بالسينما.
0: كان معها مين بهالفيلم شادية؟
1: شباب امرأة شادية شكري سرحان. شادية بالمناسبة مثلت دور صغير رغم أنها كانت بطلة أولى في الأفلام.
2: يا ابني دي حتى باين عليها ست كده ربنا يعلم بيها. بسمعوا أنا مستحملاكوا عشان خاطر عيون إمام جوز أيوة جوزي وهنا بيته واللي عايز يجيله هنا بالأدب والاحترام له وللبيت ولصاحبة البيت.
3: لعنة الله عليك لعنة الله عليك.
4: لا دي كدابة ما صدقوهاش.
2: أنا ما بكدبش اسأليه هو يا روح بابا. القديمة إيه؟
4: الكلام ده صحيح يا امان؟ طلقها يا ابني طلقها.
2: انطلق لسانك بسقف حلقك.
3: خلاصي
4: يا طلقها دلوقتي حالا وتمسح العيبه دي يعني متبريه منك ليوم القيامه.
2: اخلق ده ايه المقاشي في ابو فانيلا واحده وبشرات فرده على فرده. انا اللي منجراه عجبك منظره عجباكي هيئته بفلوسي.
0: تمام معكو تحية كاريوكا سينما الشويش. غازي احنا توقفنا عند شباب امرأة اعتزلت بهالفترة بعد هالفيلم الرقص
1: اعتزلت
0: بالحفلات
1: اعلنت بالضبط اعتزال الرقص بعد ما شافت راقصة سبقتها وشافتها كبرت بالسن والجمهور يعني بسب على هاي الراقصة. قبل ما انا اوصل لهي المرحلة لازم اعتزل. ولكن استمرت برأس في الافلام رأست مع سانيا جمال فيلم حبيب الاسمر عام 1959 تقريبا.
0: حلو.
1: فرقصت في الافلام لنهاية الخمسينيات.
0: كانوا ينافسوا بعض بهديك الفترة.
1: كانوا ينافسوا بعض
0: وصديقات. نهاية الخمسينات غازي بتغير شكلها لتحية كاريوكا
1: بتبلش تنصح. وبقول انه تحية كاريوكا لما كانت تكون زعلاني كانت تاكل كتير فيبدو انه كانت زعلاني
0: تتفشش في الاكل
1: بسبب الزواج والطلاق اللي ممكن كمان شوي نحكي عنهن. فكانت تاكل كتير وتغير شكلها جدا صارت ناصحة وتحولت لدور الام
0: بطلت البطلة عم نحكي عن سنوات الستينات نعم.
1: طبعا لمعت في دور في فيلم ام العروسة ومثلت في فيلم الطريق عام 1964 دور ام رشدي اباظة اللي كان زوجها.
0: كانت مقنعة
1: يعني هي كانت مقنعة بنقدر نقول بس كانت مغامرة تمثل دور ام زوجها. انه معروف للجمهور انه ده جوزها. كيف انت امه على الشاشة مش
0: راكبة كانت
1: مش راكبة ولكن إن كون انه كانت صارت ممتلئة وناصحة كيف بيقولوا فيعني نوعا ما أقنع أنه هي ممكن تكون في دور أم رشدي أباظة.
0: حلو. سنة 72 بتعود تحية كاريوكا للرأس من جديد بالفيلم
1: خلي بالك من زوزو.
0: سعاد حسني.
1: سعاد حسني.
0: حسين فهمي.
1: حسين فهمي.
0: حسن الإمام.
1: حسن الإمام طبعا مخرج الروائع اللي أقنعها أنه ترجع على الرأس. طبعا حسن الإمام كان ممكن يقنع أي فناني واقتنعت وعادت وعملت ضجة كبيرة جدا في خلي بالك من زوزو.

0: البيت لاجل البخت عشان ما تبقيش لوحدك.
1: هي دي اول مره الافراح يا ما بتلم اشكال والوان، واحنا علينا نبسط الكل باصول الكار.
0: اصول الكار انك تقعدي سلطانه، انت القصه الكبيره. استريحي يا ماما وانا بدالك.
2: تحيه كاريوكا اليوم بالسينما الشاويش بنتحدث عن ازواجها.
3: ازواجها طبعا تحيه كاريوكا شادي هي صاحبه الرقم القياسي في عدد الزيجات
2: 13 14 14 14. مين ابرزهن؟
3: ابرزهن رشدي اباظه اللي كان اصغر منا بعده سنوات، نقول كمان ايضا المطرب محرم فؤاد، رغم انه مؤخرا الناقد المصري الشهير طارق الشناوي ذكر انه هي ما تجوزته ولكن كانت تعطف عليه حسب ما ذكر طارق الشناوي.
2: نعم. مين كمان؟
3: طبعا المخرج المسرحي فايز حلاوة اللي جوزته في الستينيات وقدمت معه عدة مسرحيات،
2: بيئت معه فترة طويلة كمان،
3: فترة طويلة أطول فترة كانت معه ولكن بالنهاية للأسف إنه هو أخذ من البيت بيت الخاص وأصبحت مشردة.
2: الفترة هاي اللي فيها كانت متزوجة رشدي أباظة، حكينا شوي عليها.
3: هي ما طولتش طبعا، معروف عن رشدي أباظة انه زير نساء فكان في لبنان
2: مسكته
3: فتم الطلاق بعد علقة ساخنة للبنت اللي كانت بصحبة رشدي أباظة.
2: نحكي شوي عن المسرح، برزت كمان تحية كاريوكا بالمسرح، كان لها ادوار مهمة
3: صح، وهذا كمان اخذها من عالم السينما في الستينيات، اختفت شفناها اختفت وقتها في الستينيات، برزت وطبعا قدمت مسرحيات سياسية اللي الرقابة اعترضت عليها.
2: من أبرزها إيش هالمسرحية؟
3: روبابيكيا عام 1967، وفي كمان أيضا كان هناك مسرحية في مطلع السبعينات يحيى الوفد كمان الرقابة اعترضت عليها، وكان هناك محكمة ففازت تحية كاريوكا وقالت يحيى العدل.
2: نهايتها كانت مؤلمة
3: جدا.
2: ليش؟
3: كانت مريضة كبيرة بالسن، جوزها تجوز عليها المخرج فايز حلاوة وأخذ منها البيت فللأسف كانت بيقولوا أنه على الدرج تقعد وفيش مين يعني يعيلها، فناس بسطاء عاديين اللي بيعرفوها كممثلة شفقوا عليها أخذوها عندنا على البيت، وفي النهاية في وحدة عرضت عليها أنه تعطيها مكتب، كان شقة معينة كانت كمكتب مسكر،
2: حولتها لبيت.
3: لبيت. ومين اللي أثث هذا البيت؟
2: مين؟
3: فاتن حمامة.
2: سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
3: بالضبط.
2: أولاد ما كان عندها؟
3: ما كان عندها، ولكن هي ربت بنت أختها رجاء الجداوي الممثل المشهورة، ومنقدر نقول لقت في يوم من الأيام طفلة باب الباب. أبصر مين اللي حط وضع هاي الطفلة
2: وربطها هي. حلو.
3: وحاليا هاي الطفلة اللي أصبحت عمليا امرأة أو شابة في رعاية الفنان فيفي عبده. بالضبط. قبل وفاة تحية كاريوكا طلبت منا رعاية بنتها المتبنى.
2: لفتت نظري كمان صورة بتجمع تحية كاريوكا بأسمهان بالقدس.
3: أسمهان وتحية كاريوكا قصة يعني مثيرة
2: غريبة شوي.
3: بالضبط. في مطلع الأربعينيات كانت تحية كاريوكا أحد أزواجها يدعى أحمد سالم اللي كان هو ممثل ومنتج ويعتبر دون جوان
2: في محبوب
3: جدا في عصره، كان فكانت متجوزيته وكانوا في رحلة باتجاه الشام هي وفريد الأطرش وجوزة طبعا، فكانت المحطة الاستراحة في القدس. وكانت أسمهان بهذيك الفترة ساكنة في فندق الملك داود في القدس.
2: عم نحكي على الأربعينات.
3: على الأربعينات. فلما وصلوا على الاستراحة التقوا طبعا بأسمهان، وأحمد سالم قال أنا رح أبقى بالقدس. وصلوا على الشام اعملوا العرض أنت وفريد الأطرش وارجعي. بعد أسبوع رجعت تحية كاريوكا لقت أنه أحمد سالم جوزة متجوز أسمهان. بالمناسبة كانت أسمهان بحاجة أن توصل بشكل قانوني على مصر لأنه ما كانش في عندها الجنسية المصرية،
2: فكانت بدها تتجوزه
3: عشان توصل على
2: مصلحة
3: مصر.
2: يعني
3: مصلحة. ولكن الإشي المضحك أو الباكي إذا بدك كمان، فيما بعد اختلفت أسمهان مع أحمد سالم فتوجهت عند تحية كاريوكا واتفقت معها أنه ينتقموا من أحمد سالم.
2: كيف كان الانتقام؟
3: الانتقام يعني شيء يعني مش هالقد مهم، ولكن ما يسمى كيد النساء. مش انتقام إجرامي يعني. حبت تنتقم منه.
2: لا يأوس شوي يعني.
3: فإنه تحية كاروكا يعني اشتركت مع غريمتها أسمهان في الانتقام من زوج التنتين.
2: سنة 99 بترحل تحية كاريوكا زي ما سبق وحكينا أنه ما كان معها كتير مصاري.
3: صح.
2: قدمت أفلام هي بس فترة كمان ابتعدت شوي. المرات كانت مريضة.
3: التسعينات كلها كانت تعمليا نقدر نقول مريضة. قدمت في التسعينيات تعمل من آخر أفلامها يا تحب يا تقب.
2: الجراج.
3: الجراج عام 95. ويا تحب يا تقب هاي آخر أفلامها.
2: أدوار صغيرة طبعا.
3: ومرسيدس كان 93.
2: ليسر نصر الله.
3: وبالثمانينات بآخرها من الأفلام البرزة يا بلد حسين كمال. تقريبا 88. عندها 10 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. نذكر منن.
2: يال.
3: شباب امرأة. الفتوة مع فريد شوقي عام 1957، إخراج طبعا صلاح أبو سيف، قصة أو سيناريو نجيب محفوظ.
2: أيوة.
3: عندها من أفلام أيضا الكرنك مع سعاد حسني، خلي بالك من زوزو، وسأمات إخراج كمان صلاح أبو سيف. هاي بعض الأفلام اللي يعني ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.
2: والأبرز بالنسبة لك؟
3: ما في الشك شباب امرأة.
2: شباب امرأة. بعد ما استعرضنا مسيرتها الفنية الغنية لتحية كاريوكا بدنا نسمع أغنية استغازي،
3: غير انه رقصت كمان غنت أغنية مشهورة يا خرجة من باب الحمام.
2: نسمع.

0: تقفيشات من زمن فات اخترت لنا فيلم أفراح، أول بطولة سينمائية لنجلاء فتحي.
1: أفيشات من زمن فات
0: اخترت لنا فيلم أفراح،
2: اسمه أفراح ولكن كان فيه زعل. مسيس نجيب كان المنتج الكبير وقتها، كان يعاني من أزمة اقتصادية، قدم سيناريو الفيلم لسعاد حسني،
0: رفضت.
2: كان هو متأكد أنه رح تقبل على أساس يضبط وضعه الاقتصادي، فهي رفضت الفيلم لأنه كانت مشغول بعدة أفلام، فزعل منها كتير. فنكاية فيها طلع نجلاء فتحي. نجلاء فتحي كان مكتوب عنها ريبورتاج صغير عن كفتاة بتحب السينما.
0: عبد الحليم اكتشفها وقتها،
2: عبد الحليم بالضبط، فشاف صورتها وقال هي منافسة سعاد حسني. طه طبعا بطولة الفيلم وحط صورها بكل القاهرة وأطلق عليها لقب السندريلا الثانية أو الجديدة.
0: فيما بعد شفنا كتير أفلام من إنتاجه تبناها،
2: طبعا تبناها لنجلاء فتحي. واللي بدي أقول هون إنه دخول نجلاء فتحي للفيلم من زعل عبد الحليم حافظ،
0: إنه كان موعود إنه هي تكون مع بطلي
2: بفيلمه الأخير أبي فوق الشجرة. وكان عنده شرط، قال له على شرط ما تمثليش مع حدا غيري. فهي خانته، وكأنه يعني رمسيس نجيب زعل من سعاد حسني، طلع نجلاء فتحي. دخلت نجلاء فتحي الفيلم، زعل منه عبد الحليم حافظ.
0: في قصة تانية بتقول إنه رمسيس نجيب كان يحب سعاد حسني، عشان هيك انت أم منها، ولا ما سمعت هالقصة؟
2: والله أنا سمعت وراء الكواليس إنه كان يحب نجلاء فتحي.
0: فيما بعد هاي.
2: فيما بعد.
0: كان في كمان نذكر عدد كبير من الفنانين الممثلين الكوميديا، عادل إمام
2: وحسن يوسف طبعا كان.
0: صح.
2: ثلاثي أضواء المسرح.
0: سامي غانم، ضيف أحمد وجورج سيدهم.
2: الفيلم
0: نجح.
2: الفيلم نجح عمليا بشكل محدود، يعني ما عمل من نجلاء فتحي منافسة خطيرة لسعاد حسني مثل ما كان بده رمسيس نجيب.
0: نسمع مشهد من الفيلم.
3: أنا صاحب الأوضة سابقا.
4: تشرفنا.
3: أنا هدفع لك 200 جنيه زيادة.
4: لما تدفع 2000
3: أدفعهم.
4: للدرجة دي؟ لازم فيها سر.
3: لا أبدا، ولا سر ولا حاجة، أصلها من ريحة المرحومة.
4: اطمن، كل ليلة هقرا لها الفاتحة.
3: بس أنا ما أقدرش أستغنى عن ريحة المرحومة.
4: يوم في يوم تتعود وتنساها.
3: دي ما تتنسيش أبدا.
4: ربنا يصبرك.
3: مش ممكن يا فندم يجيلي صبر أو يهدالي بال والأوضة دي بعيد عني.
4: ومين قالك تبيعها؟
3: حمار. خلاص بقى يا ستي، اتفقنا؟
4: أنا متأسفة.
3: يعني إيه؟
4: يعني مش هرجع الاوضه.
3: الاوضه دي بتاعتي.
4: انت خلاص ما بقالكش اي صفه.
3: من فضلك ما تطوليش لساني.
4: حسن الفاظك،
3: خلينا في الاوضه،
4: مفيش اوضه.
0: وصلنا للايرادات. ايرادات الافلام المصريه المعروضه هالايامات في مصر، غازي رقم واحد مين؟
2: بعده فيلم الكلاب السبعة لأحمد عز وكريم عبد العزيز.
0: فيلم الصيف، واضح انه فيلم الصيف
2: وفيلم السنه ممكن. اكثر من 273 مليون جنيه
0: إيرادات. المرتبة الثانية صقر وكناريا محمد إمام مع 114 مليون جنيه. المرتبة الثالثة إسا
2: خلي بالك من نفسك أو من نفسك ياسمين عبد العزيز أحمد السقا، أكثر من 76 مليون جنيه.
0: المرتبة الرابعة محمود الثاني أحمد غزي وكزبرة مع 71 مليون جنيه مصري.
2: المرتبة الخامسة فيلم الجواهرجي محمد هنيدي ومنى زكي، أكثر من 36 مليون جنيه.
0: المرتبة السادسة شمشون ودليلة أحمد العوضي ومي عمر، حققوا 35 مليون جنيه مصري.
2: المرتبة السابعة فيلم ريد فلاج أحمد حاتم جميل عوض، أكثر من 12 مليون جنيه. ومش عارف ليه السينما المصرية أو صناع السينما المصري بيختاروا أفلام أسماء
0: أجنبية
2: مثل ريد فلاج، علم أحمر عمليا.
0: الست لما آخر أفلام يسرى 4 مليون جنيه بالمرتبة الثامنة.
2: فنعاد يسرى فشلت. صح
0: صح.
2: أغني من فيلم جديد من فيلم الست لما ويسلم لي لحنان أحمد.

0: فيلم جديد شادي بتستقبله دور السينما في مصر نهاية الشهر، شو هو؟
1: شكوى رقم 713317.
0: نسمع التقرير.
1: يلا.
2: فيلم جديد.
1: فيلم شكوى رقم 713317 قريبا في السينمات بعد فوزه في المغرب.
3: أنا عندي تلاجة باظت امبارح، محتاج أصلحها ضروري.
4: اتصلت بالمكان الصح.
1: استقبل دور السينما في مصر نهاية أيلول سبتمبر الحالي الفيلم الجديد شكوى رقم 713317، دراما كوميدية واقعية عن زوجين متقاعدين بتتعطل ثلاجتهن وبيوقعوا ضحية استغلال لنكتشف هشاشة حياتهن اليومية.
5: في أخبار الثلاجة؟
1: الفيلم بطولة محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، علي الطيب ومحمد رضوان، وبيوصل الفيلم للسينمات بعد ما فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وفاز كمان بجائزة أفضل ممثل بهالمهرجان محمود حميدة. أغني من فيلم مصري اخترت كلم ماما من فيلم كلم ماما، غنوا فيه ولعبة بطولته منى شلبي، مي عز الدين، مها أحمد، عبلة كامل، كانوا طالبات جامعة
0: عام 2003.

0: أغنية من فيلم قديم اخترت غازي اليوم، أي أغنية؟
1: أغنية للمطرب فتحية أحمد اللي كانت منافسة لأم كلثوم في الأربعينيات. قدمت بطولة فيلم واحد فقط اسمه حنان، وتضمن عدة أغاني. أجمل أغاني هذا الفيلم يا ترى الحان محمد الأصبجي.
0: أي سنة؟
1: 44
0: 1944. نسمع

أحزن، والحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

قولنا حاجة كده، قولنا حاجة يا راجل، قولنا حاجة كده.

99.3 92.3 93.7 و88.8 FM.